فوت عليه راح نهار وراح من بالي حب شتيح لبست زي صبحت نخاف كي نشوف خيالي صبحت نخاف من حب الشمس

escale la rue. نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

0: طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء. صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

تفته تفته عيني شفته دكت جفته بأواسط أواسطني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات أواسطني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون

هند بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات

بنات افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات

يا لبالي يا بليتني يا لبالي يا بليتني يا مراد الله طالب ديف الله يا لبالي يا بليتني.